0: Mon badon adaba.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اكي ركا بو سي ويتو يي تو البيان تي اتي مان غبر الله با لاتينو افا فضيله الشيخ دكتور لقمان ديري سيكوني تي وجه الدسي ليله كوني دار السنه تي وا مي غبا
2: فوديكا
1: وا برينسيبلوا باي اون افا تي ما با سو الله با اون ني فضيله الشيخ ابو احمد محمد جامي تسليم abele na nkelo nko ba pelu won afara ko ba se dada pelu won ah bakan na aku jima titi yoni kelo ki wa pelu won bismillah chef
3: in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لين باتي أتوك فون ولون أترو كياتي جي ولون بفون أنبو محمد صلى الله عليه وسلم إكي ولون أتيوري أجاجي تاري كما بانبو محمد صلى الله عليه وسلم أتيبو بقى هماليين ري أتيوارا لي ري أتيبو بقى وانا تيانته دي أجوكنا أنبو محمد صلى الله عليه وسلم titi dojo gbe dale qiyama abelomba nitubire kolon ki o ma je ki ari ya pada siwo ya rahmatihi ya arhamar rahimin abelomba fun gbo awon asaju wa yala ninu titaye abi tesin papa julo